خاصة بعنوان يوم في دور قاعد في وزارة خارجية جمهورية تاجيكستان احتفاء بيوم الدولي لحماية الطفل. وخلال فعاليات قام طلاب مدرسة الدولية في دوشنبة والطلاب في مؤسسات تعليمية الأخرى في دوشنبة بتمثيل أدوات وزير خارجية ونائب الأول ونوابح ورؤساء وحدات هيكلية في وزارات وطلعوا عن كسب على أنشطة يومية للهيئات الدبلوماسية. وهدف فعاليات إلى تعريف الطلاب بأنشطة وزارة خارجية وسلك الدبلوماسي وتنمية اهتمام الشباب بالعلاقات الدولية. وفي ختام فعالية منح وزارة خارجية والمشاركين شهادات تقدير. نفذت تاجيكستان اصلاحا واسعا نطاقا في قطاع المياه على مستوى الوطني، حيث اعتمد الاستراتيجية الوطنية للمياه لجمهورية تاجيكستان حتى عام 2040 برنامج حكومية لإمدادات المياه والشرب والصرف الصحي لفترة 2025 إلى 2029. وقد أعلن عن ذلك خلال الاجتماع عقد في دوشنبة بين وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية تاجيكستان دالير جمعة ورئيس وفد الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر وهلال الأحمر في آسيا الوسطى. أعلنت وزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية تاجيكستان عن اجتماع نواب قضايا تعاون إنسانية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتطوير قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي. وقالت دالير جمعة إن جمهورية تاجيكستان تولي أهمية خاصة لقضايا المياه على مستويات العالمية والإقليمية الوطنية. وأشار طرفان إلى أن قضايا المياه لا تقتصر على جوانب البيئية والبنية التحتية فحسب، بل تعد أيضا ذات أهمية بلغة لتنمية المستدامة والصحة العامة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والقضايا في مخصصات الإنسانية. وفي هذا السياق خطيئة أنشطة الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر وهلال الأحمر في تحسين صرف الحصول على المياه والشرب العامة لا سيما في المناطق الدائمة والجبلية بتقدير كبير. يعد استخدام المؤشرات الحديثة لتقديم مخاطر وسيطرة عليها ذات الأهمية باللغة لرفع كفاءة النظام المصرفي وزمان الاستقرار المالي والقائمة من عوامل سلبية للمخاطر المحتمل. وستساهم توصيل خبرات الصندوق النقدي الدولي في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين النظام. إدارة المخاطرة الحديثة في بنك الوطنية التاجيكية، وقد صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة البنكية الوطنية التاجيكي فردوس طالبزادة خلال الاجتماع عقد في دوشنبة مع خبراء صندوق النقدية الدولية برئاسة سانجيف ماتو. أعرب رئيس فريق خبراء في صندوق النقدية الدولي سانجيف ماسا عن استعداده لتوسيع تعاون متبادل المنفعة في مجال تحليل وإدارة المخاطرة بما في ذلك مخاطر تشغيلية وأنظمة المتماثلة ومخاطر المراسلات والأمن السيبراني وتكنولوجيات المعلومات وقطاعات الأخرى ذات الصلة. بدعم من سفارة جمهورية تاجيكستان في اليابان نظم ركن خاص بتاجيكستان في مهرجانات الأبواب مفتوحة 2026 دولي. حضر مهرجانات موظفون حكوميون يدرسون في جامعة دولية اليابانية ضمن برنامج منح تنمية الموارد البشرية أرض ركن تاجيكستان تاريخية وثقافية العريقة لتاجيك بالإضافة إلى فرص السياحية والترفيهية والاستثمارات والطاقة والموارد المائية والأنهار الجليدية في البلاد، وذلك من خلال العرض للحرف اليدوية الشعبية بما في ذلك تطريز ونقوش والأزياء الوطنية مثل أطلس والأدراس وشكان. في مدينة سرافشان بلغت حجم إنتاج صناعية في أشهر الأربعة أولى من هذا العام 558 مليون صومني، ووصل عدد مؤسسات الصناعية إلى 107 في المدينة،
وبدعم من حكومة جمهورية تاجيكستان والهيئة التنفيذية للسلطات الدولية في منطقة السوق، تتوسع أنشطة شركات سيمي ستاندار ذات المسؤولية المحدودة. وفي إطار هذا المشروع يجري إنشاء خطط إنتاج جديدة، وتتزايد قائمة منتجات الشركة ينتج هذا المصنع أنواعا مختلفة من أسلاب البناء ومسامير بأحجام مطنوع وأسلوك لاف وغيرها من المنتجات الضرورية للصناعة. ولتحقيق ذلك تم استرار معدات وأجري حيث من جمهورية الصينية الشعبية. من المخصص أن تصل طاقة الإنتاجات للشركة إلى طن واحد من المنتجات النهائية يوميا، وبعد بدأ تشغيل سيتم توفير وظائف دائما بروتا مجزيا لما يصل إلى 20 من سكان المنطقة. المستمع عزيزي، سمعت نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجكستان.

الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياد ومؤلفات الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل الشعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قاراطاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 سمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكون، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا، مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد التقييمات الراعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقان للعمل على بوابة القصر المنحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده تورسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قاراطاغ سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي، العزام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو ميرزا تورسونزادة، ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى رأسي، قال ميرزا تورسونزادة لاحقا من مدرسته الأولى، لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم متعلم. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربيوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل طلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا تورسونزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينيناباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينيناباد لموسيقي ودراما، وسرعان ما أريد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد،
قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة أروس من مسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد، أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز والقاب مرزة رسونزادة بطل العمل الاشتراكي 4 أوامر للين وسام ثورة الأكتوبر 3 أوامر للراية الحمران للعمل وسام شرف وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والمسوديس من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة نحر دولي جائزة لينين عن قصائد الحسن أرابكاش وصوت آسيا جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية كان الناس يسرون في الغرب الدبابي تارة شاندري الحديقة المعلقة في بومباي في ذاكرة البشرية جائزة لينين كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار الآن مدينة ترسونزادة إحدى مناطق الطبيعية الجمهورية منطقة ترسونزادة تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبه حيث كان تمثال نصف للشاعر في عام 1980 تم بناء ذريح قبر لميرزا ترسونزادة في متنزه لوجاب في دوشنبه في عام 1981 في دوشنبه بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري الأدبي متحف ميرزا ترسونزادة استوحى ميرزا ترسونزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي كما سافر كثيرا حول العالم وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي زار الهند هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا ترسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل أعطوني جائزة حصلت جائزة في موسكو عام 1948 أما بالنسبة للولاء لذات الفلسطين لميرزا ترسونزادة كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60 أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثاً بيتريس لوموبا اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا ملاحظة مؤلف لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت لكن ميرزا ترسونزادة لم يستغل هذا العرض السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان كان الشاعر دافعا وراء قراره الشاعر ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض سكرية سرعان ما أصيب ميرزا ترسونزادة بمرض سكرية رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف الطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب لكن الأدوية أعطت تعقيدات في حالة خطيرة تم نقل ميرزا ترسونزادة إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي لا تعتبر عملية الزرعين الكلي عملية معقدة للغاية ولكن في 70s لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبه من موسكو لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا ترسونزادة ودفن الشاعر ترسونزادة في قرية اللوجاب في دوشنبه
مستمعينا الكرام، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسون زاده.

أهلا وسهلا للمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبه للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي

عام 2023 الذي استضافته طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أتويوف محمد الشوط عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال 50 عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التعديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزاد الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوسيع الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء، كما قال محدثنا في هذا الصدد. في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضية المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف، الفيضانات، وذوبان أنهار الجليدية السريع، وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا. تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة.
وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه جرى تعاون

عزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتنفيذ تدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. لتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الوادي الناسي، تخطي طاجكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساساً متيناً لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقوبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات، بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه، كما قال محدثنا. في طاجكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال، بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجكستان بجمال طبيعي فريد، وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجات حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 400 إلى 20 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن تنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء مصاحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية والطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجكستان هي خوجا أوبيغارم، ياوروز، أوبيغارم، شوهانباري، غارمچشمه، هواتاغ، زمرد، بيبي فاطمه زهرا، اوج، يمچون و زونگ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق مختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجكستان في منتجع خوجا أوبيغارم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أوبيغارم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبع خوجا أوبيغارم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأتي بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية نبع خوجا حسن الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حصار، ولمائه الساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال للينابيع العلاجية في صحة المجتمع ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثا، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد النبع الصاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين فإن مياه الينابع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي آلاف من السائحين لاستراحة في هذا الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبوع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات، وبخمير وبختيار في بامير الشرقية، وبرشار في شغنان، وغارموبا في منطقة فيزوبوت، ودوسيروز وغارچشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، وشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابيغرم في منطقة ورزوب وحواتوف. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء طبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.
1: Ozi Tajik is on the wave. Radio Ozi Tajik broadcasts its programs with 8 languages: Tajik, Uzbek, Persian, Dari, Russian, English, Hindi, and Arabic every day. News of Tajikistan, area, and world play main role in it. You can find our programs on Wave 105.5 FM in Dushanbe in area on a short waves on 41 meter frequency equal to 7,245.
2: Hello, dear listeners. Welcome to the English broadcast from Ozi Tajik. Our broadcast lasts for an hour, and here are the informational part of our program. We are going to present you local news. Tajikistan and developing partners discuss cooperation in water supply and sanitation. Tajikistan showcased at the International Open Doors Festival 2026 in Japan. Grand event held in Shahrituz to mark International Children's Day. International Avicenna Medical Prize marks new stage in promoting Tajik contributions to global science. Tajikistan is implementing large-scale reforms in the water sector, including the adoption of the National Water Strategy of the Republic of Tajikistan until 2014, a state program for drinking water supply and sanitation for 2025-2029. This was highlighted during a meeting between the Minister of Energy and Water Resources of Tajikistan, Dalir Juma, and ahead of the regional representation of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in Central Asia, Sival Güzelkilinç, in Dushanbe. The Paris discussed humanitarian cooperation, strengthening community resilience and the development of water supply and sanitation services. Minister Dalir Juma emphasized that Tajikistan attracts special importance to water-related issues at the global, regional and national levels, considering water a key factor for sustainable development and public well-being. Both sides noted the water issues extend beyond environmental and infrastructure concerns and are crucial for public health, food security, social stability and the prevention of humanitarian to run risk. In this regard, the activities of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies aim at improving access to safe drinking water, particularly in remote and mountainous areas, were highly appreciated. With the support of the Embassy of the Republic of Tajikistan in Japan, a special Tajikistan pavilion was organized at the International Open Doors Festival 2026. The event provided an opportunity to present the country's rich cultural heritage and development potential to an international audience. According to the Embassy of Tajikistan in Japan, civil servants studying at the International University of Japan under the Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship program participated in a festival and represented the country. The Tajikistan pavilion featured displays of traditional handicrafts, including embroidery and wood carving, as well as national costumes such as atlas, andras, and chakan. Visitors were introduced to the ancient history and culture of the Tajik people, along with the country's tourism and recreational opportunities, investment potential, energy sector, water resources, and glaciers. A grand event dedicated to International Children's Day was held in Shahrituz district of Khatlon province. The celebration brought together local officials, children and community representatives to highlight the importance of protecting children's rights and promoting their well-being. During the event, the Human Rights Commissioner of the Republic of Tajikistan, Umed Bobozuda, stated that International Children's Day is dedicated to safeguarding the rights and interests of children and creating living conditions for them. He stressed that every child has the right to grow up in a safe, peaceful and loving environment and to fully realize their potential. Caring for children means caring for the future of the nation, he said, calling for continued efforts to ensure the protection and development of every child in Tajikistan. The President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emil Rahman, has established the International Avicenna Prize in Medicine through a decree signed on May 23, 2026. The initiative recognized the outstanding achievements of the great scholar and physician Abu Ali ibn Sina and is regarded as a significant tribute to his contribution to medicine and advancement of scientific knowledge worldwide. The new prize and international fund are expected to promote the rich scientific heritage of Avicenna while encouraging medical research, innovation, and international scientific cooperation. Experts note that the award comes at a time when the world faces major challenges including climate change, public health threats, infectious and non-communicable diseases and other issues affecting sustainable development and human well-being. The establishment of the International Avicenna Prize reflects Tajikistan's commitment to science, healthcare and the preservation of its intellectual heritage while strengthening global cooperation in medical research and innovation. Dear listeners, these were the latest news from Ovozi Tajik. Now present your song, listen and enjoy it.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقارن لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عائلة منها. عقدت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية طاجيكستان وهولندا في دوشنبة. يشارك وفد الطاجيكي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جنيف. يعزز أمن البنك تعاونه مع البنك الزراعي الصيني. عقدت في موسكو مشاورات بين النواب ووزراء خارجية منظمة الموحدة الأمن الجماعي. عقد مؤتمر علمي مخصص لإعلان كروش الكبير في مقر اليونسكو. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 2 مايو عقد في دوشنبة الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية طاجيكستان ومملكة هولندا. بحسب وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان، فقد نوقش خلال هذه المشاورات سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الإقليمية. أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى الحالي للعلاقات، وأكد رغبتهما في مواصلة التعزيز وتوصيل علاقات متعددة الأوجه وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في المراحل المقبلة. كما حاول التعاون بين طاجيكستان وهولندا في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى باهتمام الطرفين. يشارك وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة النائب الأول لرئيس إدارة الرئيسية للعقوبات الجنائية بوزارة العدل السيد فريس هوزيزودا في الدورة 35 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت في 1 يونيو وتستمر حتى 5 منه في فيينا بنمسا، وأن من المتوقع أن يتبادل المشاركون خلال أيام الدورة 5 وجهات نظر حول مختلف جوانب العدالة الجنائية ومنع الجريمة. تعمل مؤسسة أمن البنك الحكومية التابعة لبنك الادخار لجمهورية طاجيكستان على تعزيز التعاون مع البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر 4 بنوك تجارية في الصين. وأنه في هذا السياق عقد اجتماع ثنائي في دوشنبة بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمن البنك الحكومية التابعة لبنك الادخار لجمهورية طاجيكستان ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني. وقدم رئيس مجلس إدارة أمن البنك عرضا حول الإنجازات المالية للبنك الزراعي الصيني حتى عام 2025 بالإضافة إلى أهداف البنك المستقبلية. خلال الاجتماع اقترح الرئيس مجلس إدارة البنك أمنات بدء تعاون مشترك، مؤكدا استعداد البنك للتعاون مع البنك الزراعي الصيني في مجالات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في عمليات الصرف الأجنبي وتبادل الخبرات المتخصصة وفتح حسابات المراسلة وتمويل التجارة. كما أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني استعداد البنك للتعاون مع بنك أمونات في مجالات مشاركة في سوق الأوراق المالية والتوسيات الدولية وخطابات الاعتماد المستندية وتقديم الضمانات المصرفية. وفي الوقت نفسه أشاد غوشو بالأنشطة المالية لبنك أمونات في عام 2025 وخطته المستقبلية للسنوات القادمة، معربا عن استعداده لتوسيع نطاق التعاون المثمر مع البنك في أي مجال يسهم في تنمية الاقتصاديين الوطنيين طاجيكستان والصين. في الأول من يونيو عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية منظمة موحدة الأمن الجماعي في موسكو، شاركت فيه نائبة وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، وناقش مثل هيئات السياسة الخارجية خلال الاجتماع القضية المدرجة على جدول الأعمال الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء خارجية منظمة موحدة الأمن الجماعي. كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول سبل التطوير وتعزيز التعاون داخل المنظمة. عقد مؤتمر علمي في مقر اليونسكو بباريس خصص لإعلان كروش الكبير بعنوان أسس حقوق الإنسان المعاصرة والتنوع الثقافي في إعلان كروش الكبير. فقد خصص هذا المؤتمر لقرار اليونسكو بعنوان كروش الأسطونة، الإعلان المبكر لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي، فضلا عن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2027 عاما دوليا لتعليم القانون، والذي اعتمد وأعلن رسميا عام 2025 بمبادرة من جمهورية طاجيكستان. وجمع المؤتمر الممثلين من الدول الأعضاء في اليونسكو والعلماء وخبراء، وناقش المؤتمر الأهمية التاريخية لإعلان كروش الكبير باعتباره وثيقة أساسية في مجال حقوق الإنسان والتسامع الديني والتنوع الثقافي، فضلا عن أهمية للعالم المعاصر. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبقاد الطاجي استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهة طاجيكستان.

0: السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، نقدم لكم برنامج الثقافة والمجتمع. في هذا البرنامج سنتحدث عن المعالم التاريخية وحمايتها وصونها، وكذلك عن تأسيس وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابع لحكومة جمهورية طاجكستان. حماية التراث التاريخي والثقافي تعد أحد الأركان الأساسية لوجود كل دولة وأمة من ناحيتين الوطنية والثقافية. فتراث الأجداد لا يمثل تاريخ ماضينا فحسب، بل يشكل أيضا أساس استقرار الدولة ومرتكز الهوية والوعي الوطني. ومن هذا المنطلق تحتل حماية المعالم التاريخية والقيم الثقافية مكانة خاصة في السياسة الحكومية لجمهورية طاجكستان، ويعترف بها بوصفها رسالة مقدسة. وفي هذا السياق أكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن في رسالة إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان بتاريخ 28 ديسمبر 2023 أنه من أجل توسيع أعمال الترميم وإعادة التأهيل وحماية المعالم التاريخية والثقافية وكذلك تطوير السياحة، ينبغي إنشاء هيكل مستقل تابع لحكومة جمهورية طاجكستان، وهو وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي. ومنذ شهر مارس عام 2024 تم تأسيس هذه الوكالة رسميا. وفي هذا الشأن قال مدير الوكالة شير علي خجازودع خلال حديث ما يلي:
1: ما سبب تشابوس وابتكار بيشوي معظم الملاد
0: بمبادرة ومساعي مباشرة من قائد الأمة، تم تأسيس وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي كهيئة مستقلة تابعة لحكومة جمهورية طاجكستان منذ شهر مارس عام 2024. وتتمثل المجالات الرئيسية للعمل الوكالة في حماية التراث والتعريف به، وإعداد الفهارس والرقمنة، وعمل الترميم وإعادة التأهيل، إضافة إلى التعريف بشخصية التاريخية البارزة والمعالم النادرة في جمهورية طاجكستان وتقديمها إلى منظمة اليونسكو. ويجر بالذكر أن تأسيس وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي جاء في مرحلة تشهد عولمة الحضارة وبناء الثقافات وصياغة التاريخ على مستوى العالم. تأسيس مثل هذه الهيئات يعد قاعدة أساسية لتسجيل وفهرس وحماية وترميم المعالم التاريخية والثقافية، كما يسهم في إنتاج مواد الترميم وإعادة التأهيل والتعريب بالشخصيات التاريخية البارزة والمناسبات التاريخية المهمة، وتقديم عناصر التراث المادي وغير المادي إلى منظمة اليونسكو. ووفقا للمعلومات المتخصصين، فقد تم في جمهورية طاجكستان تسجيل أكثر من 3500 معلم تاريخي وثقافي ونصب تذكاري، ويزيد هذا العدد ب 120 معلما مقارنة بإحصاءات عام 2018. وكما هو المعلوم، فمنذ الحصول لبلادنا على الاستغلال أدرجت عشرات المعالم فريدة في قائمة التراث الثقافي العالمي، ومن بينها المعالم الأثرية لسراز وحصار وهولبوك وتخت سانجين وغيرها من المواقع الأثرية في بلادنا، التي نالت اعترافا دوليا بوصفها نماذج بارزة للحضارة القديمة. فعلى سبيل المثال، أدرج في عام 2023 عدد 15 معلما، وفي شهر سبتمبر من عام 2023 9 معالم، وفي عام 2025 أدرج 11 معلما تاريخيا وثقافيا من خوتل القديم في قائمة التراث المادي وغير المادي لليونسكو. وبحسب ما ذكره محدثنا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال الجمهورية طاجكستان، ستنظم وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان خلال عام 2026 حملات للنظافات والتجميل والتشجير في مواقع المعالم التاريخية والثقافية. وتستمر هذه الحملات في المعالم الأثرية النادرة في الجمهورية، ولا سيما في مدن استرافشان وحصار وهولبوغ وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية في البلاد. ويأتي هذا الإجراء في إطار مبادرات الرئيس جمهورية طاجكستان قائد الأمة فخامة محمد الرحمن الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء في البلاد، ولا سيما في المناطق التاريخية والثقافية التي تعد من الركائز الأساسية لتنمية السياحة.
1: أسمى مهم أوناسكي ابتكار پیشوای معظم ملت در این دوره بسیار حساس.
0: اهم ما فی الامر هو ان مبادرت قائد الامه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تعد خطوة في وقت المناسب، وذلك لأن الأمة الطاجكية العريقة من خلال أبنائها وشخصياتها التاريخية ومعالمها التاريخية والثقافية يتم التعرف بها في العالم. منذ بداية الاستغلال البلاد أولا وقبل كل شيء، اعتمد قائد الأمة على التاريخ والثقافة الوطنية وأبني هذه الأمة. وفي بداية مرحلة الاستغلال قدم الشعب التاجيكي للعالم بوصفه شعبا مبدعا في مجال الحضارة. مدير وكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابع لحكومة جمهورية طاجكستان شيرالي خورازودا في استكمال حديثه عبر عن أنه في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس جمهورية طاجكستان بشأن سنوات التنمية الاقتصادية الرقمية والابتكار التي تم إعلانها للفترة من 2025 إلى 2030، تم تشكيل فريق عمل من قبل الوكالة لإعداد قائمة التراث التاريخي والثقافي للدولة في طاجكستان بصيغة جديدة. وقام الفريق بعمليات إعادة تسجيل المعالم التاريخية والثقافية في العاصمة دوشنبه منطقة بدخشان الجبلية ذات الحجم، بالإضافة إلى مناطق خدلون سوغد والمدن والمناطق التابعة للمركز. وخلال تنفيذ عمليات إعادة التسجيل اكتشف موظف وكالة أكثر من 120 معلما تاريخيا وأثريا في مدن مثل دوشنبه، بوختار، نوراك، حصار، تورسونزودا، إسراوشان، بانجاكين، وحداد، مومينوباد، شمس الدين شوين، خوالين، همدوني، تمر مالك، أش، كويستوني، مسشا، عيني، شغنان، سنغور، راش، لغش، والنوراباد، والتي سيتم تسجيلها بشكل رسمي وفقا للقوانين المعمول بها. وأشار مدير وكالة إلى أن المعالم التاريخية تلعب دورا كبيرا في تدوير قطاع السياحة، حيث يزور اليوم أكثر من 100,000 سائح من خارج البلاد المواقع التاريخية في طاجكستان.
1: در پیامی که 16 دکبر سال 2025
0: في رسالة التي ألقى قائد الأمة في 16 ديسمبر 2025، بدأ أولا بالحديث عن تاريخ وثقافة هذه الأمة العريقة، مشيرا إلى أهمية التراث الثقافي، كما أن تهاني الحارة بإدراج 11 معلما تاريخيا في قائمة اليونسكو تعتبر مصدر فخر لكل مواطن عزيز في طاجكستان. ومن خلال كافة خطاب يذكر قائد الأمة دائما تاريخ وثقافة هذا الشعب، ويدعو على اهتمام بمعالم التراث التاريخي كجزء أساسي من هوية الأمة. وفقا لما ذكره مدير وكالة شيرالي خورازودا، فإن اكتشاف هذه المعالم يعكس الدور الصحيح لوكالة في تنفيذ السياسة الحضارية والتاريخية لقائد الأمة، حيث يوجد في أراضي طاجكستان العديد من المعالم التاريخية والثقافية التي لم تكتشف بعد. وأثناء تنفيذ أعمال إعادة تسجيل المعالم التاريخية والثقافية في البلاد، تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية المختلفة، مثل الألوان الفخارية، الألوان الحجرية، منتجات الحبوب من العصر الكلاسيكي، الأدوات الزراعية، بالإضافة إلى المجوهرات الزخرفية الخاصة بالنساء والرجال، والتي تم عرض جزء منها الآن في الفيكالة لعرضها على الجمهور. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامج الثقافة والمجتمع حول المعالم التاريخية وحمايتها وإنشائها، وفيكالة حماية التراث التاريخي والثقافي التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان.

مستمعون الأعزاء، ألا نقلناكم تفسيرا تحت عنوان النسيج من أقدم الحرف التقليدية؟ يعود النسيج من أقدم الحرف التقليدية، وقد عرفه الناس منذ العصر الحجري الحديث، وقد مارس المصريون والآريون والآشوريون هذه الحرفة منذ بداية التاريخ، كما كان الفنانون اليونانيون والرومانيون متقدمين في النسيج. بدأ النسج الحرير في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد، وفي آسيا الوسطى وإيران القديمة بدأ النسيج في العهد القديم، وكان يعتبر أحد التقاليد التقليدية للشعب الآري. في عهد الساسانيين كان نسج الأقمشة البسيطة شائعا في العصور الوسطى، وظهرت أنواع مختلفة من الأقمشة والقطع الإبرة التي كانت تنسج بأنماط مختلفة. توسعت أنشطة مصانع النسيج بشكل كبير، حتى أنها أصبحت تنسج الأقمشة والكتان الفاخرة والمتيانة والقطع المنسوجة والمزخرفة وأنواع مختلفة من الأرضيات وما إلى ذلك. وفي الخراسان كانت مصانع النسيج تعمل في مدن خوجند وبخارى وإسراوشان وسمرقان ومر ونيشابور وهيرات وغيرها، وفي إيران وفي مدن ري وجيلان وطبرستان وإصفهان وشيراز وغيرها. الحرير والألياف وقطع المقلدة من مصر تسمى دبقي، وهي قطع وأقمشة من الأسلاك والذهب، كما شاركت في تطوير أنواع أخرى من الأقمشة التي يحتاجها الناس. وفي المملكة الفارس انتشر نسج أقمشة الكتان عالية الجودة على الطراز المصري، وفي مدينة راي انتشر نسج قباء المخطط والأقمشة المزدوجة وما إلى ذلك. مركز قزوين هو تجارة الأقمشة، وفي مدينة الأمول منذ القدم تم نسج قطع خاصة للسروج وأسفوح الخيول. وفي سمرقان أنتج منتجات حريرية منقوشة من طراز سمجون. كانت الأقمشة والسجاد المختلفة المنسوجة في خوجند وإسراوشان ومار مشهورا جدا. وتقوم مصانع الحرير في مدينة بخارى بالإضافة إلى قطع الأقمشة الحرير بنسج السجاد من نوع الزنداجة والأقمشة المتنوعة وخشب الصندل والستان وغيرها على ذوق أهل آسيا الوسطى وبيعها في أسواق الشرق والغرب. أصبح تقليد أنواع أخرى من نسج الكرباس اللوتشا، تشيت، صوف، قلاميد، توكا في ورش النسيج في آسيا الوسطى. تصنف الأقمشة والقطع التي تم إنتاجها في آسيا الوسطى وإيران إلى أنواع تالية حسب سماتها ونماطها وأنقاتها ولونها وجمالها، منها الأقمشة المنسوجة التقليدية الساسانية، والثاني القطع والأقمشة المجوفة البسيطة نسبياً ذات الاستهلاك العام، والثالث الأقمشة والقطع المطلية بخطوط مختلفة والتي تم إنتاجها في خراسان باللونين الأسود والأبيض، وفي منطقة أخرى في شريط واحد عرض مع شريط منقوش واحد. الرابع القماش والقطع المزينة بتصميمات أوراق الشجر. تم صنع هذا النوع من الأقمشة الزهرية بتصميمات شبكية مثل خليلة النحل وبالألوان المختلفة. وخامس تصميم الأقمشة والقطع المنزلية المزخرفة بالخطوط البسيطة
ونقاط مختلفة داخل الشبكة، وأحيانا كانت الشبكات تتضمن أشكالا هندسيا ذات دور زخرفي، وتشبه هذه الزخارف اللوحات المنمنمة المميزة لمدرسة بغداد، كما أن التصميم على شكل أوراق الشجر هي سمة مدرسة الموارنة لزخرفة الأقمشة وقطع الحرير وغيرها من الأقمشة الزهرية الملونة. وسادس، الأقمشة والقطع والأرضيات التي انعكست عليها صورة النباتات والحيوانات وحتى الناس، كما تم إنتاج الأقمشة الحريرية ذات النقوش. أول نقش ظهر على القماش كان أتمنى السعادة والصحة، وفي وقت لاحق تم تخصيص النقوش للملوك والوزراء وأشخاص مختارين، وانعكس دورا فيلة والأسود والجمال والطيور وغيرها من الحيوانات في المناظر الطبيعية في القطع والأقمشة. وفي الأسانة عثر علماء الآثار على قماش ينعكس فيه دور النخيل في التصاميم الدائرية ومنسوج على الطراز الساسانية، وهي ذات خلفية قرمزية وأشجار النخيل مزينة بألوان المائية والبيضاء. وهذه القطع محفوظة الآن في المتحف البريطاني. كان لتفاعل الصغديين مع فن النسيج في إيران أسلوب مشترك، لكن نسج الحرير عند الصغديين كان أقرب إلى أسلوب النسيج عند الصينيين. يعتبر النسيج من المهن التقليدية لشعب الطاجيكي، وقد اشتهر في المدن الطاجيكية والمناطق آسيا الوسطى منذ القدم. يقوم النساجون بنسج أقمشة مختلفة باستخدام أدوات العمل الخاصة بهم، النول والعجلة والمتجر وما إلى ذلك، بشكل رئيسي من خيوط القطن والحرير والصوف والقنب والكتان. يتكون كل نسيج من نسج العمودي وأفقي. يتكون تحضير طرود بود من أعمال النسيج والفصل. يتم ربط شبكات مشدودة في آلة أو متجر، ويتم تمرير العقد عبر الخيوط بترتيب معين لتثبيتها عندما يتم نسج أقمشة مختلفة بترتيب مختلف ومن خلال النسيج بخيوط ذات الألوان المختلفة. يتم إنشاء أنماط مخططة ومربعات وزهرية ومنقوشة، وبهذه الطريقة يتم إنتاج أدراس وأطلس وتشيد وصوف وكرباس وأنواع أخرى من الأقمشة. في آسيا الوسطى وخاصة في طاجيكستان انتشر أنواع مختلفة في المنتجات القطنية، وأحد أنواع الأقمشة القطنية هو كرباس، وكان نسل الكرباس يحظى بشعبية كبيرة في معظم بلدات وقرى المنطقة. ومن بين الأقمشة الأخرى كان الحرير شائعا في آسيا الوسطى منذ العصر القديم. وفقا للبيانات التاريخية فقد ازدهر من فرغانة والسوق إلى غرب خراسان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منتصف القرن العشرين. تم استخدام أنواع مختلفة من الألاچة لإعداد الملابس. وفقا للبيانات انتشر إنتاج الألاچة في العديد من المدن آسيا الوسطى، ما في ذلك في خوجان وسمرقان وبخارا وحصار وكلاب ومناطق أخرى. في تلك الحقبة اشتهر الألاچة بأسماء زيباك وفرنجي وأبريشمي. ويعتبر نسج الأطلس من الحرف التقليدية التي تمارسها النساء في الغالب، لها تاريخ طويل كنوع من النسيج بين الطاجيك. الأطلس هو النسيج الكثيف من الحرير الخالص وشبه الحرير، كان يستخدم على نطاق واسع
في الثقافة المادية للطاجيك، ومن بين ما كان يستخدمه لخياطة العمائم والجباب للنساء والرجال وإعداد أغطية الدورات ومقاعد النبلاء وما إلى ذلك. تم الاستخدام الستان شبه الحريري للبطانيات. أصبح الأطلس عالي الجودة والملون شائعا تحت عيس الأطلس المنزلي، وتم النسج على الآلة الخاصة، وعرفت النسيج التقليدية للأطلس بأسماء شوخسابس، وورقة الملفوف والأطلس الأسود. تم إنتاج النوعين من أطلس التقليدي بواسطة الشاهبون في الآلات النسل اليدوية. نوع آخر من القماش تم إنتاجه من القطن هو كلاما، والتي كانت ذات الألوان الأزرق والأحمر والأخضر. تم إنتاج هذا النوع من القماش في بخارى وسمرقند. الخاسة هو النوع آخر من الأقمشة تم إنتاجه في سمرقند ويانكيغورتان، وكان هذا النوع من القماش يستخدم لتبطين الثياب الرقيقة وأحيانا كعمامة. في الحث العديث عندما يتم إلاء اهتمام خاص لتطوير الفنون الشعبية على مستوى سلطات الدولة، توفر حكومة جمهورية طاجكستان الكثير من الفرص للفنانين. أصبحت الحرف الشعبية التي تطورت بين الناس منذ القدم شائعة في العصر الاستقلال. ولحسن الحظ قدمت حكومة جمهورية طاجكستان الكثير من الفرص للعمل الحرفيين، وفي هذا الصدد من المهم تعلم مختلف الحرف التقليدية للأجداد، بما في ذلك أنواع النسيج وتوفير الظروف اللازمة لتنميتها. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك، استمعتم تفسيرا تحت عنوان النسيج من أقدم الحرف التقليدية.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور. شيرينشاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرينشاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرينشاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية. عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجيكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجيكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبه. في هذا الوقت في النصف الأول من 20ات عمل شيرينشاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية. هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للطاجيك آسيا الوسطى
وحلها بشكل إيجابي. عين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وعلي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاه تيمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة. مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاه تيمور عند إنشاء هذه الصحيفة. تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاه تيمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية الطاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة، وشخص ذكي وبعيد النظر، وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارته التنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتطوير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة ومكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتطوير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاه تيمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياتهم المهنية القصيرة جدا تمكن شيرينشاه شاه تيمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاه تيمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاه تيمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة الطاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرينشاه شاه تيمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتطوير الدولة الطاجيكية. ثم في 27 يونيو 2006 تم منح شيرينشاه شاه تيمور
إلى الإبن الغالي الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: عقدت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية طاجيكستان وهولندا في دوشنبة. يشارك وفد الطاجيكي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جنيف. يعزز أمن البنك تعاونه مع البنك الزراعي الصيني. عقدت في موسكو مشاورات بين النواب ووزراء خارجية منظمة موحدة الأمن الجماعي. عقد مؤتمر علمي مخصص لإعلان كروش الكبير في مقر اليونسكو. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.